0: You're listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثاني عشر إنه لا يوافقني أن أفتخر فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة أفي الجسد لست أعلمه أم خارج الجسد لست أعلمه الله يعلمه اختطف هذا إلى السماء الثالثة وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها من جهة هذا أفتخر ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا لأني أقول الحق ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي قد صرت غبيا وأنا أفتخر أنتم ألزمتموني لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم إذ لم أنقص شيئا عن فائق الرسل وإن كنت لست شيئا إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات لأنه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس إلا أني أنا لم أثقل عليكم سامحوني بهذا الظلم هوذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم ولا أثقل عليكم لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم لأنه لا ينبغي أن الأولاد يسخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد وأما أنا فبكل سرور أنفقوا وأنفقوا لأجل أنفسكم وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل فليكن أنا لم أثقل عليكم لكن إذ كنت محتالا أخذتكم بمكر هل طمعت فيكم بأحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ طلبت إلى تيتوس وأرسلت معه الأخ. هل طمع فيكم تيتوس؟ أما سلكنا بذات الروح الواحد؟ أما بذات الخطوات الواحدة؟ أتظنون أيضا أننا نحتج لكم؟ أمام الله في المسيح نتكلم، ولكن الكل أيها الأحباء لأجل بنيانكم، لأني أخاف إذا جئت أن لا أجدكم كما أريد وأوجد منكم كما لا تريدون، أن توجد خصومات ومحاسدات وسخطات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات، أن يذلني إلهي عندكم إذا جئت أيضا وأنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل ولم يتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

أحييك أيها السامع العزيز، وأرجو الله أن يباركنا في هذه الدقائق القليلة ويساعدنا لنمجد اسمه المبارك في حياتنا. نعم، هذا البرنامج خصص إليك، وخاصة في هذا الشهر. عنوان رسالتي: البشارة المفرحة. بعد قيامة المسيح وصعوده إلى السماء وحلول يوم الخمسين، برزت في العالم المسيحية النارية التي أشعلها الروح القدس وأضرمها في القلوب أجيجا مقدسا ولهيبا لا يطفأ ونارا لا تخمد وقوة لا تنهار وعزما لا يخور. ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، كما يقول الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس. من هنا بدأت البشارة المسيحية أو الرسالة المسيحية، منطلقة من هذا المركز الروحي الرفيع، وعمت المسكونة كلها. ومنذ ذلك التاريخ المقدس الحافل بالمعجزات والعجائب وخلاص النفوس والكرازة بإنجيل المسيح، تذاع في كل مكان بشتى أنواع الوسائل، في كل الحقول والميادين، وبواسطة رجال الله القديسين الأفاضل الذين كرسوا نفوسهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل انتشار كلمة الله وإذاعتها، حملوا مشعل النور الإشعاع الروحي وأناروا به العالم أجمع. كل الخليقة التي تحت السماء والعالم اليوم، كما كان في العصور والأجيال، في أمس الحاجة إلى هذه البشارة، لأنه يعيش في جو مضطرب محموم يسوده التوتر والقلق الشديد والضيق، اليأس والحزن والقنوط. لا يوجد فيه راحة ولا هناء ولا سلام ولا اطمئنان. يعيش في جو مظلم مملوء أباحية وفجورا، فسقا ودعارة، غشا وخداعا، كذبا وافتراء في كل مكان. هذا بالإضافة إلى الرشوة المادية التي تلعب دورا بارزا في ميادين الحياة اليومية، في كل الدوائر، وبين الأكثرية الساحقة، بين جميع الطبقات والفئات، في كل الأسواق التجارية والصناعية، تحتل الرشوة المقام الأول، حتى بين القضاة في قاعات المحاكم. والكتاب المقدس يحذرنا ويقول: لا تأخذ رشوة لأنها تعمي المبصرين وتعوج كلام الأبرار. وماذا نقول عن الرشوة التي يمارسها الإنسان في عالم الروح، ويحاول أن يظهر بمظهر المتدين والتقي، ويا للعار، يعيش حسب شهواته وملذاته وميوله الجسدية، ويمارس أشنع أنواع الخطايا، ثم يقدم الحسنات والصدقات والنذور والقرابين، محاولا رشوة الله بها. يصوم ويصلي ويقوم بجميع الطقوس والفرائض، ويحاول أن ينال رضا الرب بواسطة هذه الأمور. ولكن هل يقبل الله هذا؟ كلا. فالخطية لا يمكن أن تتفق والمسيحية الحقيقية. أكرر، فالخطية لا يمكن أن تتفق والمسيحية الحقيقية. قداسة ونجاسة لا يمكن أن تكونا في آن معا، لأن الكتاب المقدس يقول في سفر أشعياء: لماذا لي كثرة ذبائحكم، يقول الرب، حينما تأتون لتظهروا أمامي. من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي، لست أطيق الإثم والاعتكاف، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآن دما، اغتسلوا، تنقوا،
اعزلوا شر افعالكم من امام عيني، كفوا عن فعل الشر. الى هذا المستوى من الانحطاط والانحدار الروحي وصل الانسان اليوم. من يستطيع ان يخلصه من هذه الحالة المخزية والمخجلة ويحرره من خطاياه ويولد فيه الطبيعة الجديدة التي تكره الخطية والشر والفساد ويرفع مستواه الروحي والأدبي؟ من يستطيع أن يعطيه العلاج الناجح والناجع ويستأصل داء الخطية المتفشي في كل أعضاء جسده من هامة الرأس إلى باطن القدم؟ في هذا المجال الواسع والميدان الكبير تلعب كلمة الله المقدسة البشارة المفرحة دورها الفعال، ويقدم إنجيل المسيح العلاج الشافي لكل الأمراض المستعصية، يحمل بين طياته بركات السماء وأفراحها وأمجادها، الصفح والغفران، الراحة والسلام والإطمئنان. سامع العزيز، لكي تستفيد من البشارة المفرحة وتحصل على جميع بركاتها الروحية، ينبغي عليك أن تأخذها بعين الاعتبار وتصغي لها وتسمعها بكل خشوع واحترام وانتباه. وهذه البشارة نجدها واضحة صريحة على صفحات العهد الجديد، الإنجيل المقدس، كلمة الله الحية. اقرأها وادرسها بكل تجرد وبكل تروي وإمعان وبروح الصلاة، ثم افتح قلبك لها على مصراعيه لكي تقع في تربة جيدة وتصبح عميقة الجذور، لا تتأثر بالعواصف والرياح وبهجمات الشيطان العنيفة وبمغريات العالم المتعددة. اتكل على الرب يسوع المسيح صخر الدهور، وآمن به الإيمان الحي العملي، واسمح لشخصيته المقدسة أن تتغلغل في كيانك الداخلي فيستأسر عواطفك ويسيطر على ميولك وأفكارك، فتتأجج محبته الإلهية وتسري في عروقك ويتغير مجرى حياتك بكاملها. يجددك الرب ويعطيك طبيعة جديدة وحياة جديدة وأهدافا جديدة وأفراحا جديدة لم تختبرها من قبل، وتنتقل من الموت إلى الحياة ومن الظلمة إلى النور. حقا إنها بشارة مفرحة، بشارة مفرحة إليك. فما عليك إلا أن تؤمن، إلا أن تقف لحظة وهكذا تغير مجرى حياتك بواسطة من يستطيع أن يغيرها. يسوع يناديك، الله يحبك، كلمة الله تناديك وتقول إليك تعال للرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. تعال بالإيمان، ثق به، هو الإله الوحيد والرجاء الوحيد لجميع البشرية. أخي أختي، إن أحببت أن تصلي معي في هذه اللحظات فما عليك إلا أن تغمض قلبك، تغمض عينيك وترفع قلبك لله وتقول يا رب أنا آسف على كل ما عملت من خطايا لا ترضيك، ساعدني يا رب، اغفر لي، أعطيني يا رب نعمة لأعيش إليك. إكراما للمسيح، آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد. إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is VOPG@MSN.com. That's VOPG@MSN.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. إيه مصيرك في الدنيا وفي الآخرة؟ يقول الإنجيل للمؤمن المخلص بدم المسيح إن مصيره المجد. يا ترى يا عزيزي ويا عزيزتي، تقدر تقول بثقة أيوة أنا مصيري المجد؟ إن كنت مؤمن بالمسيح فأنت ضامن مستقبلك في الجنة، لكن كمان وانت عايش في العالم ممكن تعيش حياة مجيدة، حياة منتصرة على الشرير، حياة كلها سلام. يقول بولس رسول السيد عيسى المسيح ان المسيحي اللي عايز يعيش حياة مجيدة منتصرة لازم يعيش بقوة الروح القدوس اللي ساكن فيه. كل مؤمن مخلص بدم عيسى المسيح يسكن في روح الله القدوس، وروح الله هو اللي بيمكنه يغلب طبيعته البشرية الخاطية، يعني يغلب نفسه الأمارة بالسوء. كل إنسان فينا مولود بالنفس الميالة للشهوة والخطية، لكن ساعة ما الإنسان يآمن بالمسيح، يعني ساعة ما يآمن إنه الإله اللي جال عالم في جسد إنسان وإنه قدم جسده ضحية كفارة لذنوب العالم، في ساعة ما يطلب من الرب يسوع الغفران ويفتح له قلبه يدخل في الروح القدوس. أما طبيعته القديمة، يعني الطبيعة الدنيوية الأمارة بالسوء، يقول الإنجيل إنها ماتت مع المسيح على الصليب. وعلى كل مؤمن بالمسيح انه يعتبر طبيعته القديمة الخاطية اللي ورثها عن آدم ماتت فعلا، ولازم يعترف انه بعد ما آمن بعيسى المسيح اصبح عنده طبيعة روحية جديدة ميالة للصلاح. هقرا لكم بعض آيات من الإنجيل الشريف من رسالة الرسول بولس لأهل روما. الأعداد اللي حنقراها موجهة للمسيحي المخلص بدم المسيح، فلو كانت المبادئ دي صعبة شوية عليك فهمها، فهي بكل بساطة إن الإنسان الطبيعي، يعني اللي مش مخلص بدم عيسى المسيح، عايش بطبيعته الدنيوية اللي ورثها من آدم. أما الإنسان المخلص بدم المسيح في إمكانه يعيش حسب طبيعته الجديدة بروح الله القدوس. نقرأ دلوقتي من رسالة روما أصحاح 8 من عدد 12. إذن يا إخوتي، يجب ألا نطيع طبيعتنا الدنيوية أو نعيش حسبها. إن كنتم تعيشون حسب الطبيعة الدنيوية تموتون، لكن إن كنتم بواسطة روح الله تميتون أعمال الطبيعة الدنيوية فإنكم تحيون. والذين ينقادون بروح الله فهم أبناء الله، لأن الروح الذي حصلتم عليه ليس هو الروح الذي يجعلكم عبيدا مرة أخرى ويسبب لكم الخوف، بل هو الروح الذي يجعلكم أبناء الله. هو الروح الذي ندعو به الله فنقول يا بابا يا أبي. الروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أولاد الله، وبما أننا أولاد الله فلنا نصيب في بركات الله، أي نشترك مع المسيح في نصيبه. ولكننا يجب أن نتألم مع المسيح هنا لكي نتمتع بجلاله هناك. وإني أعتبر أن آلامنا في هذه الدنيا هي لا شيء بالنسبة للجلال الذي سيعلنه الله لنا. يقول الإنجيل إننا لما تبعنا السيد عيسى المسيح أصبحنا أبناء الله، في الأول كنا عبيد خايفين من الله ومن غضب الله، لكن دلوقتي كأبناء بقالنا امتيازات كتيرة، أصبح عندنا كنوز ما تتقدرش. ادانا الله ابنه الوحيد عشان يغفر لنا خطايانا، وادانا حياة الخلود في الجنة، وادانا كمان الحق كأبنائه ان نطلب من الله كل اللي نحتاج له، علشان الأب ما بيبخلش على ابنه. قال المسيح لتلاميذه: أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن، إنما أدعوكم أحبائي. الحبيب عاوز يذبح حبيبه من كل قلبه، مش بالخوف ولا بالعافية، لكن بخطره. بولس الرسول كتب الرسالة دي للرومان، وشبه لهم علاقة المؤمن الجديدة مع الله بالحضارة الرومانية في وقت المسيح. فإن كان حد من الرومان يتبنى ولد ولا بنت، الشخص المتبني ينفصل تمام عن عيلته القديمة وتروح كل حقوقه منها، لكنه يكسب كل حقوق الابن الشرعي في عيلته الجديدة، ويصبح وارث وله الحق في تركة أبوه الجديد. يعني العيلة القديمة بالنسبة له كأنها ماتت، والعيلة الجديدة أصبحت عيلته. كذلك المسيحي المخلص لازم ينفصل عن طبيعته القديمة، ويقول الإنجيل إن الطبيعة القديمة، يعني الطبيعة الدنيوية، بتجيب الموت للإنسان. يعني إيه بتجيب الموت؟ مش كل بني آدم مصيره حيموت؟ أيوة، جسم كل بني آدم حيموت، لكن اللي ينتمي للمسيح بعد ما جسده يموت روحه هتفضل عايشة في الجنة. أما اللي ما خلوش بدم المسيح روحه هتتعذب في جهنم، وده هو الموت التاني اللي هيخلي الروح منفصلة عن الله في جهنم إلى الأبد، يعني هتبقى روحه ميتة. لكن يقول الإنجيل: أي نعم، المؤمن بالمسيح أصبح ابن ينادي الله يا بابا، ولكن المؤمن كمان له نصيب في ألام المسيح وهو في العالم. فالمؤمن بالمسيح يا ما بيقاسي من اضطهاد وتعصب وحتى قتل في بعض البلاد بس لأنه مسيحي. لكن اللي بيقتل المسيحي المخلص فهو بس بيقتل جسمه، ولكن روحه تنطلق علشان تعيش في فرح مستديم مع الله. لكن اللي قتله، يقول الإنجيل، حيقضي أخرته مع إبليس في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الكذاب، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى الأبد. الليلة هختم الدرس بحكاية حصلت في لبنان سنة 1990. مريم كانت بنت 17 سنة لما دخل بيتهم جماعة من الإرهابيين، صوبوا البندقية في وشها وقالوا لها: اسلمي واشهدي الشهادة وإلا هنقتلك بالبندقية. مريم قالت لهم: أنا أختار المسيح مخلصي، موتوني زي ما انتوا عايزين. ثلاث رصاصات ضربوا الأب والأم ومريم، والإرهابيين سابوهم غرقانين في دمهم. لكن بعد يومين وصلت هيئة الصليب الأحمر ودفنوا الأب والأم، لكن مريم كانت لسه عايشة. خدوها المستشفى وعالجوها. عاشت مريم مشلولة لكن على وشها ابتسامة، وهي بتقول: كل إنسان له مهمة في العالم، أنا مهمتي إن أدي حياتي شهادة للمسلمين. هأدي حياتي في الصلاة والتضرع لله عشان يآمن المسلم بعيسى ابن الله واهب الحياة الأبدية. عيسى المسيح هو اللي قال لنا أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويبغضونكم.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comisa@juno.com.
2: شو ما قالوا الناس يقولوا بدي اتبعك.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: أخبار عن قيامة المسيح. القبر الفارغ. الأصحاح 24 عدد 1 إلى 3. ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع.
1: من الغريب أن الرجال لم يكونوا أول شهود قيامة المسيح بل النساء، فإن التلاميذ كانوا قد أقفلوا غرفهم عليهم خوفاً ورعباً من سطوة اليهود، أما النساء فدفعتهن محبتهن للمسيح غالبة كل المخاوف، وضحينا بجزء كبير من أموالهن لتزيين قبر الفقيد بالزهور والروائح ودهنه بالعطور والطيب، فقد حملنا قارورات الطيب وزهور وأقمشة وأشرطة، وتقدمنا من طلوع الفجر فوجا كبيرا إلى القبر المسدود بحجر مستدير ضخم. واحتارت النساء في أمرهن، كيف يستطعن دحرجة الحجر الكبير عن باب القبر الذي كان مختوما أيضا من قبل الدولة، ودفعتهن المحبة رغم كل الصعوبات ليقدمن خدمة المحبة الأخيرة للراقد العزيز. ولما وصلنا تجمدنا في أمكنتهن إذ شاهدنا القبر مفتوحا والحجر مدحرجا منزاحا إلى جانب، فتضاربت أفكارهن في رؤوسهن متسائلات: ألا يسمحون له حتى في الموت أن يستريح؟ هل فعلوا به شيئا؟ هل سرقوه؟ ولم يخفن من الدخول إلى القبر المفتوح وهن مستاءات بغيظ، ورأينا بعجب شديد أن القبر فارغ من صاحبه، والعجيب أن أكفانه وأقمشته كانت هناك تماما في موضع جثته غير ممزقة، لأن المسيح انسل منها ومن وسط الصخور هادئا بلا صوت، كما ظهر بعد ذلك لتلاميذه في الغرف المغلقة مجتازا من وسط الجدران. لم يشاهد أحد من الناس قيامة المسيح، ولكن الملائكة شاهدوا، فلا شهود للبشر عن هذه الحادثة مطلقا. ولذلك فإن الرب يدعو كل أتباعه إلى إيمان متجاسر بأعجوبة قيامته، لأن الرؤية تأتي بعد الإيمان وليس قبله.
0: الأصحاح 24 عدد 4 إلى 7. وفيما هن محترات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، وإذ كن خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هاهنا، لكنه قام. أذكرن كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاط ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم.

0: اضطربت النساء وفزعنا لما لم يجدنا جسد يسوع، ولم يعرفنا ماذا عليهن أن يعملن. وربما صلت واحدة منهن إلى الله، وفجأة وقف بهن رجلان في ألبسة براقة ووجهاهما كانا كشمس مضيئة، فتجمدنا في أمكنتهن من هذه الرؤيا وتقهقرنا، وبعضهن ابتدأنا بالسجود إكراما للأشكال الغريبة من العوالم الغير منظورة، فلم يستطعن التكلم أو التفكير. وهذان الملاكان قد أرسلهما المسيح في محبته للمحتارات ليوضح لهن الأمر المستحيل. إن المسيح الميت هو حي حق، فسميا المسيح الحي وأعطياه نفس الصفة التي لله فقط، شاهدين بعظمته الحالة في المسيح الظاهرة في قيامته، وسألا النسوة لماذا لم يؤمن أن رئيس السلام لا يموت ولا يفنى بل يعيش إلى الأبد، لأن الحياة الأبدية لن تموت ولو تفتت الجسد الضعيف. فشهد الملاكان للنساء المستمعات الجامدات أن الله شخصياً أقام ابنه، كما الآب يوقظ طفله من النوم، وأمر رسولا السماء هؤلاء النسوة أن يتأملن ويتذكرن ويعدن التفكير متخلصات من جمودهن، مدركات معنى كلمات يسوع التي نطقها قبل صلبه. إنه قال مرات ثلاث بكل وضوح: إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي خطاة ويصلب ويقوم بلا مانع في اليوم الثالث من الأموات منتصرا ظافرا. وكلمة ينبغي التي قالها المسيح أثناء اقتراب موته كانت غير مفهومة لأتباعه، لأنهم لم يفهموا خطة خلاص الله، فلم يعرفوا الواجب أو الضرورة في موت المسيح مصلوبا لأجل مصالحة الناس مع الله، ولم يدركوا القيامة كبرهان لازم لقداسة وألوهية يسوع، لأن الذي بدون خطيئة فقط هو قادر أن ينتصر على الموت، لأن الموت هو أجرة الخطيئة ونتيجتها. وبما أن يسوع لم يستسلم لأي خطيئة كانت حتى آخر لحظات حياته، فلم يجد الموت سلطة عليه، فقام المسيح من بين الأموات بريئاً فائزاً ظافراً. إن قيامة يسوع هي الدليل الواضح على انتصاره على كل التجارب للخطيئة في جسده، ودليل قاطع على فشل الشيطان الذي لم يستطع أن يسقط البار إلى بغضة وكفر ويأس. وقيامة المسيح برهان أيضا على ضعف الموت بالنسبة لحياة الله. وأخيرا الأمر الأهم، وهو أن الله أقام ابنه مثبتا أنه رضي بموته كحمل الله عوضا عن كل البشر. هكذا نجد في قيامة المسيح العلامة البارزة للانتصار الإلهي وبيان الخلاص الكامل. وفي عصرنا الحاضر ما زالت كنيسة في روسيا يجتمع أعضاؤها في عيد الفصح فيضحكون ملياً حسب طقوسهم على الخطيئة والموت والشيطان والقوة المغلوبة بالمقام من بين الأموات. إننا متحررون تحررا كاملا، هذا هو سبب فرحنا.
1: الصلاة. نسجد لك أيها الرب يسوع المسيح، ونعظمك ونسبحك ونفرح لأنك حي غير ميت، وتسمع صلاتنا وتجرنا إلى حياتك. علمنا أن نتيقن في كل لحظة حضورك معنا وعنايتك بنا. آمين.
2: الأصحاح 24 عدد 8 إلى 12. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله. وكانت مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلن هذا للرسل. فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقونهن. فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان.
0: إن عقل الإنسان سرعان ما ينسى، وهو سطحي دائر حول أفكاره الخصوصية. وكثيرا ما نسمع كلمة الله ونفهم تماما خلاف قصد الرب منها. ولكن لما ذكر الملاكان النسوة بقوة أشعتهما الإلهية أن يسوع تكلم قبل موته عدة مرات بكل وضوح عن قيامته، ابتدأنا يتنورنا أنهن سيكونن شاهدات لأمر غريب هائل مغير العالم. وأدركنا تدريجيا معنى الكلمة أن يسوع سيقوم حقا. بعد زوال المباغتة المفاجئة وعودة وعيهن إليهن، ابتدأت النسوة بتركيز الفكر، وفرحنا كثيرا راكضات راجعات إلى التلاميذ مؤمنات بكلمات الملاكين، متيقنات بمواعيد المسيح النبوية. فقد آمنا منذ أشهر أن يسوع هو المسيح الحق، وتركنا بيوتهن وعائلاتهن وتبعنا الرب من الجليل إلى اليهودية، ولم يبالينا بكلام الناس عليهن، لأن يسوع كان قدوسا وقد حفظهن في طهارته. أما الآن فإنه يكافئهن ويختارهن أول شاهدات لقيامته من بين الأموات.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي: maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: مستمعينا الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
1: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الأصحاح 13. هذه المرة الثالثة آتي إليكم، على فم شاهدين وثلاثة تقوم كل كلمة. قد سبقت فقلت وأسبق فأقول، كما وأنا حاضر المرة الثانية وأنا غائب الآن، أكتب للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين، إني إذا جئت أيضا لا أشفق. إذ أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم في، الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم، لأنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله. فنحن أيضا ضعفاء فيه، لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم. جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ لكنني أرجو أنكم ستعرفون أننا نحن لسنا مرفوضين. وأصلي إلى الله أنكم لا تعملون شيئا رديا، ليس لكي نظهر نحن مزكين، بل لكي تصنعوا أنتم حسنا ونكون نحن كأننا مرفوضون. لأننا لا نستطيع شيئا ضد الحق، بل لأجل الحق، لأننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء وأنتم تكونون أقوياء. وهذا أيضا نطلبه كمالكم. لذلك أكتب بهذا وأنا غائب، لكي لا أستعمل جزما وأنا حاضر، حسب السلطان الذي أعطاني إياه الرب، للبنيان لا للهدم. أخيرا أيها الإخوة، افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. يسلم عليكم جميع القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

أخي السامع، هل ذهبت قط إلى مقبرة؟ وهل تأملت حالة سكانها؟ هل خطر لك في بال أن الراقدين في تراب الأرض كانوا فيما مضى مثلك ومثلي، ممتلئين صحة وحيوية ونشاطا؟ هل فكرت أنه كانت لهم عقول تفكر وقلوب تنبض ودماء تجري في عروقهم؟ هل تذكرت أن بعضا منهم كان يملأ الدنيا ويشغل الناس؟ لكن أين هم اليوم؟ إنهم في أرض السكوت والسكون، لأن يد الموت امتدت إليهم وأخذتهم من بين أحبائهم وأصدقائهم بالرغم من كل المحاولات والجهود الطبية والبشرية. نعم، ماتوا، ونحن أيضا سنموت. أنا سأموت وأنت ستموت، وأنت يا أختي المستمعة ستموتين، لأن كلمة الله تقول: وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. كيف ستموت لا أعلم، أين ستموت لا أدري، متى ستموت لا أدري، لكني أعلم شيئا واحدا، وهو أنك ستموت. سيأتي وقت تفارق فيه عالم اليوم وتترك كل شيء وراءك، تترك بيتك وعائلتك وأهلك ومالك وأصدقائك ومخططاتك، وتمضي إلى عالم الأبد. هذه الحقيقة يؤيدها الكتاب المقدس وكذلك الاختبار. فالكل يموت، الغني والفقير، المتعلم والأمي، الأبيض والأسود، الكبير والصغير. نعم، الكل يموت، ولا فرق بين إنسان وآخر. بغض الموت لا ينجينا منه، الخوف من الموت لا ينجينا منه. سيدة أمريكية من ولاية فلوريدا أخذت تبكي وأنا أحدثها عن الحياة الأبدية، ولما سألتها عن سبب بكائها أجابت: أنا متقدمة في السن وأخشى أن أموت. الحفاظ على الصحة لا ينقذنا من الموت. أمير الشعراء أحمد شوقي كان حريصا جدا على صحته، لدرجة أنه كان يصطحب معه طبيبه الخاص ويملأ جيبه بالأدوية والعقاقير، ومع ذلك مات. ثم نسيان الموت أو تناسيه لا يبعده عنا، لأنه إن كنا نحن ننسى الموت فالموت لا ينسانا. وأؤكد لك من كلمة الله أن هناك ميتتين لا ثالثة لهما. الميتة الأولى هي الموت في الخطية. قال الرب يسوع المسيح لسامعيه في الأصحاح الثامن من إنجيل يوحنا: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. وكرر عبارة تموتون في خطاياكم 3 مرات. فما المقصود بهذه العبارة يا ترى؟ المقصود قبل كل شيء هو الانفصال، لأن الموت معناه الانفصال. ففي الموت الجسدي مثلا تنفصل الروح عن الجسد، وفي الموت الروحي ينفصل الإنسان عن الله خالقه إلى الأبد. فمن يعش مستقلا عن الله في الدنيا يجد نفسه منفصلا عنه في الآخرة، وهذا شيء مخيف. إن كان المسيح رب المجد لم يستطع أن يحتمل الانفصال على الصليب عن الآب السماوي، فصرخ قائلا: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فماذا تفعل أنت إن مت في حال الخطية لا سمح الله؟ أباستطاعتك أن تحتمل إلى الأبد ما لم يحتمله المسيح للحظات؟ فكر قليلا. والموت في الخطية معناه أيضا أنك ستجتاز الجسر الذي يربط الزمن بالأبد وحيدا دون رفيق، أي أنك ستعبر وادي ظل الموت بما فيه من مخاوف وأهوال، وليس من يعينك أو يعزيك، بعكس داود النبي الذي كان واثقا من رعاية الرب ورفقته له، فقال: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت، أي أنت يا رب، لأنك أنت يا رب معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. والموت في الخطية معناه أيضا الموت بغير استعداد. ما رأيك في إنسان يقوم بسفر طويل دون استعداد، دون أن يحمل معه مالا أو ثيابا أو جواز سفر؟ ما رأيك في رائد فضاء يطير خارج الكرة الأرضية دون أن يعد العدة لذلك؟ ستقول لي: هذا جهل لا يفوقه جهل. وأنا أقول لك إن من لا يجهز نفسه للرحلة الأبدية هو أكثر جهلا وغباء ممن ذكرنا. لنا
مثلا على ذلك في العهد الجديد عن الرجل الذي حدثنا عنه يسوع فقال: إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم أي أعظم منها، وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ أخي المستمع، هل لاحظت ماذا قال له الله؟ قال له: يا غبي. لماذا؟ لأنه من الغباء والجهل بمكان كبير أن يموت المرء بدون استعداد. لهذا قال النبي عاموس قديما: استعد للقاء إلهي. ثم الموت في الخطية معناه عقاب وعذاب ودينونة مخيفة. ما أرهب المثول أمام ديان كل الأرض، وما أخطر الوقوع بين يديه. يقول الرسول بولس: مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. ويقول الرسول يوحنا في سفر الرؤيا: قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ وأخيرا الموت في الخطية معناه أن الداخلين إلى الظلمة الأبدية لا خروج لهم من هناك، وما عليهم إلا أن يقطعوا الرجاء. فالمصير مصير عسير وأبدي، ومسكين هو الإنسان الذي يغامر أو يقامر بنفسه إلى هذه الدرجة. أنتقل بك الآن يا مستمعي الكريم إلى الميتة الثانية التي يتحدث عنها الكتاب المقدس، ألا وهي الموت في الإيمان على غرار أبطال الإيمان المدونة سيرتهم في الأصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين. تقول الرسالة: هؤلاء كلهم ماتوا في الإيمان. وألفت انتباهك يا أخي إلى أن هؤلاء عاشوا في الإيمان وسلكوا في الإيمان قبل أن يموتوا في الإيمان. أنت لا تقدر أن تعيش في الخطية وتموت في الإيمان، فإن عشت في الخطية فستموت في الخطية. أما إذا شئت أن تموت في الإيمان فليس أمامك إلا أن تعيش في الإيمان. وما معنى الموت في الإيمان؟ الموت في الإيمان معناه أن تموت مؤمنا بيسوع وحده، بصفته ابن الله وابن الإنسان، وبصفته المخلص الوحيد من الخطية، لا بصفته معلما أو نبيا أو رسولا، رغم أن المسيح كان كل هذه، ولكن بصفته المخلص الوحيد من الخطية. ومعنى ذلك أنك تموت واثقا في خلاص يسوع وفي شخص يسوع، كما قال الرسول بولس: أنا عالم بمن أمنت، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. ومعناه أيضا أن تموت عالما أنك ذاهب إلى مكان أفضل، وأنك ذاهب لا إلى ديان غضوب، بل إلى أب محب قد أعد لك ملكوتا منذ تأسيس العالم. هكذا مات استفانوس الشهيد الأول للمسيحية، مات وهو يقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. مات وهو يقول: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. ولماذا السماوات مفتوحة؟ لكي تستقبله وترحب به، لأنه مؤمن بيسوع الفادي. والموت في الإيمان معناه كذلك أن تموت فرحا غير خائف، لأن المسيح حررك من عبودية الخوف. قلت لوالدي في ساعاته الأخيرة: لا تخف يا أبي، فنحن نصلي لأجلك لكي يشفيك الرب. فأجاب وقال: لست خائفا، لأني عالم أن الرب يسوع قبلني وغفر خطاياي، فأنا ذاهب لأكون معه إلى الأبد. نعم، ويعني الموت بالإيمان أيضا أنك تموت لكي تستريح من أتعاب الدنيا وهمومها وأحزانها وألامها ومضايقاتها. بكلمة أخرى، تموت لتنعم بالسعادة والهناء والراحة، لأن كلمة الله تقول: طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم، يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم. ثم الموت في الإيمان معناه الموت على رجاء القيامة، أي أنك تموت وأنت تؤمن بأنه سيأتي يوم تقوم فيه بجسد جديد ومجيد عند رجوع يسوع المسيح ثانية إلى العالم. فالروح التي فارقت الجسد عند الموت تلبس الجسد الجديد عند القيامة، ويبقى كلاهما معا إلى الأبد، لأن جسد القيامة يختلف من عدة وجوه عن الجسد الفاني الذي يموت ويبلى. عزيزي المستمع، إن الله يفرض على الإنسان الساعة التي يموت فيها، لا نوعية الميتة التي يموتها.
أي أن الإنسان هو الذي يختار الميتة التي يشاء. ومعنى هذا أنه في استطاعتك أن تموت إما في الخطية أو في الإيمان. هذا يتوقف على موقفك من صليب المسيح ودمه المسفوك لأجلك. فإن قبلته وآمنت به وتبت عن خطيته كنت من المؤمنين ومت في الإيمان. أما إذا بقيت كما أنت فالعكس هو مصيره. إني أنصحك بإخلاص أن تضع كل ثقتك في يسوع وتؤمن به لا إيمانا عقليا بل إيمانا قلبيا عميقا، لأن يسوع هو الفادي والمخلص لا سواه. قل له آمنت يا ربي فقوي إيماني، شدد يقيني وزد فيك إركاني. ليت الرب يباركك ويتمجد بخلاص نفسك.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم

0: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. كل إنسان بيجيله وقت يشعر فيه إنه مش عارف يتصرف إزاي، يشعر إنه ضعيف، لكن المسيحي المخلص بدم عيسى المسيح مش لازم أبدا ينسى إنه روح الله نفسه ساكن فيه. مفيش داعي للخوف ولا الحيرة، بالإيمان ده هننتصر على كل ظروف الحياة. تعالوا نقرأ في الإنجيل الشريف رسالة روما أصحاح 8 من عدد 26: والروح أيضا يساعدنا في ضعفنا، فنحن لا نعلم كيف نصلي كما يجب، لكن الروح نفسه يشفع فينا عند الله بأنات لا تعبر عنها كلمات. وإن الله الذي يرى ما في القلوب يعرف فكر الروح، لأن الروح يشفع في القديسين حسب مشيئة الله. ونحن نعلم أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه، الذين دعاهم حسب قصده، لأن الذين اختارهم الله من قبل قرر لهم أن يكونوا مثل ابنه، فيكون هو البكر بين إخوة كثيرين. وهؤلاء الذين قرر لهم ذلك دعاهم، والذين دعاهم جعلهم صالحين، والذين جعلهم صالحين مجدهم. إذن ماذا نقول بعد كل هذا؟ ما دام الله معنا فمن علينا؟ إن الله لم يبخل علينا بابنه، بل بذله من أجلنا جميعا، فكيف لا يعطينا معه كل شيء أيضا؟ من يقدر أن يشتكي ضد الذين اختارهم الله؟ لا أحد، لأن الله جعلنا صالحين. ومن يقدر أن يحكم ضدنا؟ لا أحد، لأن المسيح عيسى مات، وأكثر من ذلك قام حيا، وهو موجود عن يمين الله يشفع فينا. يعني الله مع المؤمن في كل مواقف الحياة، حتى لو ما كانش المؤمن عارف يصلي ازاي ويدعي لله بإيه ويطلب منه إيه. الروح القدس اللي عايش في الإنسان المخلص هو اللي بيصلي معاه ومن أجله. فإن كنت مخلص بدم عيسى المسيح، اوعى تخاف، اطلب اي شيء من الله. روح القدوس هو اللي بيشفع فيك بحسب مشيئة الله. فلما تطلب الله اتأكد انه دايما حيستجيب لصلاتك بالشيء اللي افضل ليك. والله بيجعل كل شيء يحصل لنا في الحياة يعود علينا احنا المؤمنين بالخير. مش معنى كده ان كل حاجة هتحصل لنا في الدنيا هي خير في حد ذاتها، فاحنا عايشين في عالم الشرور، ولكن الله قادر ان يحول حتى الشر اللي دبره لنا الشرير ويبقى في النهاية خير لينا. فان كنت مؤمن مخلص فلازم يكون لك نظرة جديدة وفكرة جديدة في الحياة. لازم تتكل بس على الله، مش على ظروف العالم ومال العالم. حط أملك في السماء مش في الأرض. فلو جات لك المشاكل والألام والاضطهادات، بدل ما تيأس اوعى تخاف، اتمسك بالله أكتر وأكتر. ده هدف الله لحياتك أيها المؤمن. هدفه إن يجعل حياتك مشابهة لحياة السيد عيسى المسيح. ولما حياتك تشابه لحياة المسيح هتعرف نفسك على حقيقتك، يعني هتعرف نفسك على الصورة اللي خلقنا الله عشان نكون عليها. فإن كنت مؤمن مخلص، اوعى ابدا تشك ان الله مش ممكن يخلصك انت. اوعى تقول الكلام ده مش ليا انا مش صالح كفاية عشان اقف امام الله. ازاي الله يهتم بيا قد كده. دايما اتذكر ان المسيح بذل حياته من اجلك انت، واستحالة انه حيسيبك ولا حيدينك. في وعد الله ليك تعزية وثقة ويقين. يقول الله ان عيسى المسيح دايما يشفع بالمؤمنين امام الله. تعالوا نكمل ونقرأ في الانجيل الرسالة الى العبرانيين اصحاح 4 من 14 ل16. اذا بما ان لنا كاهننا الاعلى العظيم عيسى ابن الله الذي صعد ودخل الى السماء، لذلك يجب ان نتمسك بايماننا الذي نشهد به علنا، لان كاهننا الاعلى هذا ليس عاجزا عن ان يفهم ضعفنا، بل امتحن في كل شيء مثلنا الا انه لم يخطئ ابدا. فيجب ان نتقرب بثقة الى عرش الله حيث النعمة، لكي ننال رحمة ونجد نعمة تعيننا في وقت الحاجة. عزيزي وعزيزتي، لو كنت مضطهد بسبب ايمانك، لو كنت مضطهد لانك امنت بالسيد عيسى المسيح، او لو كان عندك اي مشكلة مش قادر تحلها، لو كانوا الحبايب اتخلوا عنك، لو كنت مريض بمرض حير الدكاترة، او كان حد اشتكاك شكوى زور، لو ما كانش عندك حتى فلوس تجيب بيها طلبات العيال، اوعى تيأس. اذكر كلمة الله ليك، والكل مؤمن مخلص بدم المسيح. يقول الانجيل: من يقدر ان يفصلنا عن محبة المسيح؟ لا الضيق ولا العذاب ولا الاضطهاد ولا الجوع ولا العري ولا الخطر ولا الموت بالسيف، بل كما يقول الكتاب: نحن في سبيلك نواجه الموت طول اليوم ونحسب كغنم للذبح. إنما في كل هذا ننتصر نصرا عظيما بواسطة الذي أحبنا، لأني متأكد أنه لا الموت ولا الحياة، لا الملائكة ولا الحكام، لا الأمور الحاضرة ولا المستقبلة، لا جيوش الأرواح التي من فوق ولا التي من تحت، لا شيء في الكون كله يقدر أن يفصلنا عن محبة الله التي تجلت في المسيح عيسى ربنا.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: بعد زوال المباغتة المفاجئة وعودة وعيهن إليهن، ابتدأت النسوة بتركيز الفكر، وفرحنا كثيرا راكضات راجعات إلى التلاميذ، مؤمنات بكلمات الملاكين، متيقنات بمواعيد المسيح النبوية. فقد آمنا منذ أشهر أن يسوع هو المسيح الحق، وتركنا بيوتهن وعائلاتهن، وتبعنا الرب من الجليل إلى اليهودية، ولم يبالينا بكلام الناس عليهن، لأن يسوع كان قدوسا وقد حفظهن في طهارته. أما الآن فإنه يكافئهن ويختارهن أول شاهدات لقيامته من بين الأموات. والبشير لوقا يرينا بدقة من هن المبشرات المختارات هؤلاء، وأعلن أسماءهن بوضوح. أولهن مريم المجدلية التي كانت سابقا ملبوسة، وأخرج الرب منها 7 شياطين، فلم تستطع العيش بدون مخلصها، فأكد الرب لها أنه غير ميت بل حي حقا. والمرأة الثانية المختارة هي يوانا، والأغلب أنها زوجة وكيل عند الملك هيرودس، فاعتبرت مستوى بيتها أخفض من عار صليب المسيح. لقد وقفت يوم الجمعة الحزينة مع زميلاتها قرب الصليب وثبتت في اليأس، فالآن صار لها الامتياز للتأكد من مجد الرب بين الأوليات، مرقس 15:40. وأما أم يعقوب فلا نعرف إن كانت هي سالومي أم يوحنا ويعقوب بن زبدة، أو هي أم يعقوب ويوسي، وربما كانت كلتاهما حاضرة، لأنه بالإضافة إلى هؤلاء 3 المذكورات وجدت كثيرات من أتباع يسوع اللواتي صار لهن الامتياز برؤية الملاك ومعرفة القيامة. والنسوة المفوضات من الملاك بنقل بشرى انتصار المقام من بين الأموات، لما أخبرنا بفرح عظيم التلاميذ ضحكوا عليهن وسموا نبأهن أقاويل نسائية بلا معنى وكاذبة. فالرجال بطيئون عادة في الإيمان ويطلبون براهين ومنطقا وقوانين علمية وخبرة، ويريدون تفتيش الأمور وتمحيصها ورؤية المقام ولمسه قبل أن يؤمنوا به وبقيامته. وهذا بالتمام كان سبب عدم إيمانهم الصادر من عقولهم وقلوبهم الغليظة. فلم يترك التلاميذ والأتباع من الرجال يسوع يوم الخميس عشاء ويهربوا فقط، بل إنهم لم يؤمنوا يوم صبيحة الأحد بالرسالة الملائكية الموجهة إليهم عن قيامة ابن الله بلسان النساء. إنهم كانوا يائسين وزعلانين، لأن كل رجائهم على قيام مملكة الله كان قد انتهى، وكانوا في الوقت نفسه مستكبرين أن يأخذوا معرفتهم من النساء، وغير مستعدين لقبول الخبر المستحيل الذي لا يدخل رؤوسهم، ولا يتذكرون وعدا به من المسيح نفسه، فعارضوا معا جذب الروح القدس. ولكن بطرس الذي انسحق بالتوبة وكان قد تضعضع منذ إنكاره يسوع وندمه، ولم يعد يثق بذاته ولا بمنطقه ولا بخبرته، قام أخيرا وركض إلى القبر غير مبال بالحراس ولا برؤساء الكهنة، لأنه شعر قليلا بإمكانية المستحيل، وانحنى كثيرا أمام الله لما دخل إلى القبر. لم يرى جثة يسوع بل الأربطة غير الممزقة، وهي موضوعة بعناية ومحفوظة كاملة كشرنقة دودة القز وقد فارقتها، فارتجف قلبه للمعجزة وترجرج ذهنه، ولكن القفزة إلى الإيمان الجريء بحقيقة القيامة لم تدخل قلبه، فقد رأى نفسه مرفوضا هالكا لأنه أنكر ربه إنكارا هائلا.
1: الصلاة. أيها الرب المقام من بين الأموات، نشكرك لأنك فوضت النساء اللواتي تبعنك ليسمعن كلمات الملائكة ويبشرن بها. نسجد لك لأنك حي وتملك مع الآب في الجوهر الواحد. أحينا واجعلنا رسل قيامتك لنعيش في حياتك ولطفك، ونشهد للناس كلهم بصبر عظيم أنك حي وموجود حقا. آمين.
2: تلميذا عمواس، الأصحاح 24 عدد 13 إلى 24. وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران، اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقالا: المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك، بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه.
0: اثنان من أتباع يسوع كانا ذاهبين من أورشليم إلى قريتهما البعيدة 3 ساعات عن العاصمة، وكان عليهما دلائل الحزن الشديد، ولم يلتفتا إلى المدينة بقببها المذهبة، بل هربا من مشهد القتل الشنيع الذي حل بيسوع، وهما أحباه بكل إخلاص، فتحدثا عن تفاصيل هذه الحادثة الأليمة. وفي هذا الوقت اقترب المقام من بين الأموات إليهما في هيئة إنسان غريب، لأنه قد قال سابقا: حيثما يجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون في وسطهم، فإن تكلمت مع صديقك عن يسوع فربك هو الثالث في العهد. ليت أقوالنا يكون محورها وهدفها يسوع، فنختبر حضور ابن الله في عالمنا اليائس، وكثيرا ما لا يرى المؤمنون يسوع ولا يشعرون به، لأن الإيمان لا يعني الرؤية بل اتكال القلب على الحي. والمسيح هو الخبير في بنيان النفوس، فلم يتكلم عن ذاته كثيرا، ولم يوجه إليهما نصائحه وحكمه، بل دفعهما بسؤاله إلى التكلم وتفريغ ما في قلبيهما ليظهر إيمانهما. فشهدا أن كل العاصمة كانت عالمة بما كان، فالرؤساء عزموا على إحاطة خبر صلب يسوع بالكتمان، ولكن الخبر تسرب من بيت إلى بيت ومن زقاق إلى آخر. وآمن الشعب أن يسوع كان نبياً مفوضاً من الله بسلطانه، موهوباً بكلمات خارقة، ومجهزاً بمعجزات فائقة، كما ليس نبي قبله ولا بعده. فهكذا لم يدرك هذان التلميذان المؤمنان بالمسيح الحقيقة كما لم يدركها قايافة والمجلس الأعلى عن جوهر يسوع، ولكنهما تألما مع كثيرين من أتباع الناصري أن بغضة وحسد رؤسائهم سببت الحكم على ابن الأمة، فسلموه إلى أيدي الوثنيين النجسين للقتل، فاعتبرا هذا التصرف عاراً مزدوجاً وخطيئة كبرى، وفي تكلمهما تصورا المصلوب أمامهما كيف علق مرفوعاً بين السماء والأرض معذباً تدريجياً إلى الموت، فاشمأزوا من خبث البشر تجاه محبة الله الظاهرة في المسيح. وكل أتباعه رجوا أن يسوع سيكون هو المحرر لأمته من القوة الاستعمارية، منشئاً بينهم البر والحق والعدل، لكي يصح شعبهم في صميمه ويصبح ينبوع الإحسان لشعوب العالم. وأورشليم محور السلام تبث منها أشعة محبة الله إلى كل القارات. هذا كان ويكون رجاء اليهود الأتقياء بالنسبة إلى المسيح حتى اليوم.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي: maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.